بس تبي فلونغ ريكويست لافيس ألون من أشيك جفاهم هي من على دينه هي من لافي ريكويست كورا بمبينو فل بي فلون بي إس إم إيه أب ميدوير كورا با هاي غير فانساس هينغو مجي كورين مسج كولا ديمه.

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: من علم ان هم الا يخرصون.
1: ادي اورم بنوه رحمان وانت رسكلانگ اراده كربنما تيمم من ملائكه تنك اڑکم نكريم هي ekamamedu evrennang evves engumenwe evren dogu hada bayokamga menuinwe.

فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

0: ويعظم له أجرا.
1: دم مكيبي سورة الطلاق جي فرات ما يتم فشاقين السورة جي فسوان آيات جنيلا ميادو جي مفلاول أم فرات ما فوزيك يا بدا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله يحدث بعد ذلك أمرا لا تدري لعل الله يحدث يحدث مهارو ياغا أوفل ده حاسكن أنك ثاغ أوفل يحدث
1: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
0: أمرا أمرا أمرا رجل ميم سكون فريها مكفف أرايا داني لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أمرا نوشنجي أدوانان أمرا
1: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
0: أمرا أمرا من الراء بارو كورن دهني أمرا أمرا أمرا أمرا

0: حدود
1: ومن يتعد حدود حا
0: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

0: خير ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
1: سازدينك يا بدا فإذا بلغنا أجلهن أتن فشاينك يا بدا دي وانا آية فشاينك.

0: بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف.
1: بمعروف عين سكون دو كنو ده. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف.
0: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف.

0: الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا
1: ويرزقه من حيث لا يحتسب
0: ويرزقه من حيث
1: لا ويرزقه من حيث لا يحتسب
0: ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره
1: غينك أتي أبوفيري أهنو إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
0: إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
1: قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
0: قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

0: ارتبتم
1: إن يرتب إيكون كهتني إتان جراك هنا هذا الجهني
0: بروا
1: بروان إيكي يفكر برواني إتي راس يكون كقولين يبي فين يسأنو
0: لويواني
1: مفهار لويواني كمس إيكو تكر نمالة
0: لويواني
1: ده بونه دينبي شزلينا قبول كورا قوي نواتا شزلينا إنجي منبر بونه دينبي مهان را لوي كورما تكا تجويدك علموغا أتي كونغو تتو نواتا را برو كورما أنني كون قوائل تكتو
0: كوريك وصلي حمزة إنما بارنو تواني
1: كومي تاك وصلي حمزة كي
0: إنير كيا ديت ريكين جينا
1: مهان را برو ما لوي مغا أنني قوائل تكي را برو مغا قوائل تكي تريك أنني راسكوم وفا ege kuri akuruga hamzat alwaslan wefa ege kuri akuruga ibifin wijjakam gawanama ra barwani ehna bas ra sukun wefa ege kuri akuruga ibifin wijjakam gawanama ra luiwani eh mitanga mi annani ibifiya ra sukuna demedan hamzat alwasle eh wijjakam gawanama etanga hukuma kawani ra barko genkiyo واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم باركورن يانا غلا باركورن في تفخيم رانغلا أدا كورن في تفخيم جمانة كي أنجا إكون أدو فريفا أتومي إهنو إن ارتبتم كيابا
0: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم من نسائكم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV Miregesha Namad Vagutuge Bangia Bangidua Malia Malikari Gavarataka Miregesha Namad Vagutuvi Haggadi Sali Seminitka Temigenesteni Kirit Kurwan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسي ميريغ فاتيس نماد وغتوغي بانجي يا بانجي دعا ماليا مالك عرقارة تكا ميريغ فاتيس نماد وغتوغي حتر غري ساليس حتر منتوغا دمي جنستني كيرت قروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: TSV Kirti Kuruan Kiyo. Dengani Kavis Kuriyadani, Hidayat Gumagu, Mi Program Eko.